الأيام انتظر الأيام كل ليالي انتظر الليالي كل ليالي انتظر شوام كل صباح أطرح السؤال كيف يسير العلم كيف يسير العلم كيف يسير العلم

هل أنا قبيح؟ هل أنا مختلف؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟ كيش نعمل؟ واش معمول؟ يوني مشت وخلتني.

لكن لكن واجبي الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب. لم انا مثله في حياتي في حياتي. هذا اليوم اليوم اضراب. هذا اليوم اليوم اضراب. كيف نعمل واش ما امور. الدنيا مشت وخلتني اتسافر بالنجوم اتسافر مع حبيبي.

أيام كل أيام، وهو يوم أسود في حياتي بعدودي والأحرات. كيش نعمل وش معمول، الدنيا مشت